0: أنا دافيد ذا تكفى.
1: تكفى أمرت لك ألف بام لو تكشر لي لافتلة.
0: أفل دافيد تكشيف ذا سنوبي والأخلي يبود.
1: الأخلي يبود؟
0: كان
1: أنا كفار مقيا. ماذا تقول سنوبي الأخلي يبود؟
2: ماذا تقول سنوبي الأخلي يبود؟
0: أنا ألاختي تبان خوف وبيتم بالأخلي.
2: إذا مفني دراماتي بعليلة
0: ما لا سيخشم
2: نرأي كليب عطوف جليب ليه كيلف.

0: شي حدش امشي بودنايم يا ماما كانت تتا للشاورما اسمحوا ما تنكر
1: يا عرفان وحياة عبوي حتبقى اليوم يا مدين
2: انت رأيت هتحلفون؟
0: لا
2: هزمان انت بتعرف وحيات عبوي حلفون تري انت برسوف شلخاء اهسيو طلو احمد عوت وحيات عبوي يوم يا مجين
0: منتو مكرا
2: انت ما اخبط لك مكرا انت حلفون انت
0: انا سويسة ما انت
2: انا يوديا شانت سويسة ما انت هل تتعرف سس يا حلفون وحيات عبوي حلفون حسي لك انت هنا مع هذا حد بالزقود تلاقوا تم على غاك جيت يا بشوع ما بلبل شو مبصل وحياة ابويا يوم يا مدين
0: طب ما كان منتو
2: عجل واخلي تمزرونا حدا
0: تمزرونا حداش
2: وحياتي راك لفني حد شاي مكانيتي وطيات شنيعة الحجاج
0: حجاج
2: انا مكان وحياة ابويا حجاج حلفان وحياة ابويا يوم يا مدين نعم مزرون شليل لي عسبيشت
0: نعم
2: طرنقولون شلو مستوفي في مثلي بوايد وحمشي على شو الحنوط على عرونوط ما يتلي زلول ولك فرش وتكلو شناش لي ما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت اتيت هني لو بعد ممنو وحياة ابوي حلفون تبو بو وتسي لي خايت الشنايم احد خين احلو ولا بيش الخير عليكم ومع برحة صياح يا
0: ابويا
2: يوم يا
0: مجد اما المنشر تهدي اسي وحلفونه بنا دبعة عصباني بش المنطة بتعصيك
2: ماني يعني لو عصباني
0: انت عصباني اخشاب اني رويش انت عصباني اما انتو في سكريزة
2: هو كريزة كماني كريزة هنا يعني كريزة
0: تدع لك شين دين كريزة خاك دين كريزة توك
2: لا انت كمكين عن دين كريزة خاك ما هو كريزة انت اما وحيات ابوي حلفون اليوم يا مدين
0: منتو تقول لي مش شرفت بتسافر
2: يا لا انا ما اخبت لي اني من شرفت بتسافر مين شرفت
0: حلفون
2: حلفون
0: حلفون شرف بتسافر
2: لما هو شرف
0: لما شلو رسول علوت تا يلدش شلو لك تا قيمة
2: لما شي علوت يلدى مفراحة يلدى رشعيد كمو عبيابة مخو عيرت كمو اميها ابوي اليوم يوم الدين
0: منشو تقول لي مين شبرت لشكة الساعد
2: حتى ما تعصي لي حيطان الشبار بالشرف مين شبر حلفون
0: حلفون
2: لما شبر
0: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
2: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما له الدير حداش إما بيش اللي تهدير شنو بس بيجي تكذب على العراق ووسكي عن كل جماشة بمتناس وحياة أبويا يوم يوم هذي
0: ما انتر تشمع مني كشوتو فيس كريزة تترحك منه كيلومترين
2: هو بحيد منه
0: أنا رأيته طعم كريزة شاتا لو ترقي وشوبر بو مكلل بو مخرسم بو بوليع
2: بو
0: مخرسم
2: بو مكلل
0: بو مكلل
2: وبلع
0: وبلع كين مش زي كلهم كر إموتوا أخو البلع
2: يعني لو ما فعلني منه
0: ما كشى
2: حلفان وينا وينا حلفان هنا حلفان
0: ما نشمع ما عين يمين عين سويسا أهلا سويسا سلام
2: عليكم زي منشور ولا تدبرت خبيث عينيان ريح الفون هني دبرت عن سويسا هني عمرت له ما يما يلدان
3: بس هذي كفتا كتا
0: يوفر
2: إذا كتا هي
3: لو يشار خير
0: يشار حيات يوفر
3: يتجمور يوتر ما
2: يا ده انت اللي جنتي
3: قلتك زين
2: ما فينا اخونا كمو عبيه
3: قلتك زين
2: גם כן יפה כמו עץ. כמה אני... תראי, אלפון.
3: כן.
2: אני רוצה לדבר איתך פעם אחת לתמיד. קיבלת הלוואה.
3: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
4: כן, אני אמרתי.
3: אלא, נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
4: יופי, יופי.
3: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
4: מגיע לך.
3: אני אין לי הורים.
2: תראה, אלפון.
4: תגיד לו בעניין העז.
3: איזה עז?
4: שהעז אוכל את האספסט.
3: איזה אספסט? איזה
2: אספסט? אני דיברת עם שווה שם.
3: על מה דיברתם?
2: אני אמרתי לו?
4: כן, שום דבר.
2: תדע לך, העז שלך מסתובב חופשי בכל הכפר?
3: איפה תלך?
2: שתבוא אצלי.